0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun berada, mewakili pimpinan dan segenap angkasawan-angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.